0: ايوه ماتش الجالون امين
1: امين
0: تسالوكي
1: امين
0: اهو نغفرنا من بالمس ايشم كما ايه بتاعنا امين من كل عن الجي اكون شاكو بيتو خيالا خا اخلامار بايشم يسبيريتو كما ام ديوز هي خاكو قابش ارمان هي خاكو خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خ